حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين

لو على سمعتها صفات كسمتك صفات كسمتك تترفع تحصل برقرام موري صفات كسمتك زين دبار.

0: коли Ахалі війну, там фермеш, що не на фермеш, а тут біля 10 добре тим коней.
1: А ока на хабарам да так,
0: а ну? А ну, добре тим коней, чи то ті люди хабарювати, а то ті дихай хабарювати, ті вдох коля хабарювати, та ти йде ді фермеш на
1: біля. Хабара хода це, да. Аиша баси косметик шоди по косметикс те хабари кай. Да хабара да билкул лака бега чима ком програмо ко шпела со на долас баже поре но пае ки ма да толо фармаеш пора ко кана. بالکل اندا بکوجی خبل دستا سو پتی فرمائشونو نما ڈیر مزیدار ٹریکونا روڑی دیا گا بم اور سی دا جی بالکل بہترین دا دا استعمال کا او دین آباد بیچ کما دا پیاز و شیمپو دا کنا دا پکی رو اخلا بیا سیدا صحیح نا اس خونو اس دا کم تیل و شیمپو دی دا اور سر استعمال کا انشاءاللہ نبا اخیجی شاید نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ استعمال کا انشاءاللہ مسئلہ کو دکھال شی ٹھیک تو اوکے جی اللہ حافظ ڈیرا